بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم.

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما

الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعوا

نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على

0: ومن أصدق من الله حديثا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين يزيد في أذكار الصلاة زيادات غير واردة، وذلك كزيادتهم في دعاء الاستفتاح في قولهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، يزيدون في آخره ولا معبودا بحق سواك، وهذا غير وارد في السنة. وكزيادتهم أيضا في ذكر الرفع من الركوع لفظة والشكر بعد قولهم ربنا ولك الحمد، وأيضا كزيادتهم كلمة طاهرا بعد قولهم حمدا كثيرا طيبا، وكذلك كزيادتهم كلمة سيدنا في قولهم في التشهد اللهم صل على محمد. فهذه الزيادات درجت عليها بعض الألسن وهي لم ترد في السنة، فلا بد من تعديل المسار في هذه الأذكار. وأيضا من التنبيهات أنه يلاحظ على بعض المصلين أنه إذا جاء إلى الصلاة ووجد الإمام ساجدا أو جالسا انتظره حتى يقوم ثم يدخل معه، وهذا خلل، بل الأصل أن يدخل مع الإمام على حالته التي هو عليها. قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري. وعند الترمذي فليصنع كما يصنع الإمام، فإن تلك السجدة أو الجلسة إذا فعلتهما فهما مرصودتان في موازينك، فلا تضيعهما على نفسك، فإن فيهما خيرا عظيما من الأفعال والأقوال. ثم هو بوقوفه وانتظاره لم يستفد شيئا، أما إذا كان مشغولا بشيء من شأنه يريد أن يصلحه فليصلحه قبل دخوله ليخشع في صلاته ولا ينشغل عنها.
2: فرائد وفوائد.
1: السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المؤمنون والنور.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
2: ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محموداً بكل لسان، سبحانك اللهم مقدساً بكل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزهاً عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا.

زد يا ربي عتقاءك بعتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك، ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك، فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك فلا أضل

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: الصلاة لها فضل عظيم، هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين ومن أعظم شعائر الدين. لما أراد الله تعالى أن يفرضها على الناس عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة هناك كما في البخاري ومسلم، في حين أن باقي شرائع الإسلام وفروضه نزل بها الوحي من السماء إلى الأرض، وهذا يدل على مكانتها وشرفها وعلو منزلتها في الدين. الصلاة هي مستراح النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الصلاة هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراقه الدنيا وهو يجود بنفسه، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، أخرجه الإمام أحمد في المسند. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المكلف البالغ العاقل غير الحائض والنفساء بأي حال من الأحوال، تصلى في الحضر والسفر، في الأمن والخوف، في الصحة والمرض، حتى العاجز عن الحركة إن كان يعقل فيصليها إيماء. الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله تعالى وتقدس، في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين الإسلام والكفر، في الحديث: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. فلنحرص على أداء هذه الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري.
0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل 3 عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين والصفات.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من معاني الآية سلطان حجة وبرهان. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. من فقه المعلم أن ينتهز فرصة إقبال السائل عليه بمسألته ويبلغه ما تشتد حاجته إليه، وإن لم يسأل عنه. الحكم بما أنزل الله مرتبط بتوحيد الله، فمن وحد الله حقا في عبادته فسيوحده في الحكم بما أنزله على عباده. شأن المؤمنين المخلصين أنهم لا يفقدون صفاء دينهم إن فقدوا صفاء دنياهم، بل لا يزالون يذكرون بالله ويبصرون عباده بما لربهم عليهم. يمضي الداعية في دعوته ولا يقعد عنها معرفته بأن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يعقلون أو لا يشكرون.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوضي الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي، من سورة الكهف حتى سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الكهف حتى سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي التوبة ويونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي التوبة ويونس.
1: أخطاء بعض المصلين. الصلاة ركن أساس في الإسلام، إنها عمود الدين وعبادة تصل العبد برب العالمين. ولأن الإنسان لم يخلق كاملا، فإن كثيرا منا يخطئ في صلاته ما يهدد بتقليل أجر الصلاة أو يبطلها أحيانا. فمن تلك الأخطاء الانشغال بأمور الدنيا والتفكير في الملهيات والصوارف الدنيوية، فينبغي ترك كل ما يشغل القلب والتركيز على الصلاة واستحضار عظمة الله وكبريائه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومنها الجهر بالنية، مثل قول: نويت أن أصلي كذا وكذا، وهذا خطأ، فالنية محلها القلب. ومن الأخطاء الشائعة الإسراع في الركوع أو السجود وعدم الطمأنينة فيهما، فلا بد من الطمأنينة في كل ركن وعودة كل مفصل إلى مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود. متفق عليه. ومما يقع فيه بعض المصلين مسابقة الإمام في الركوع أو السجود، بينما الواجب متابعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه. ومن الأخطاء عدم تمكين السجود على الأعضاء السبعة، ويقصد بها الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. ومن الأخطاء عدم تسوية الصفوف وترك الفجوات فيها، فيجب تسوية الصفوف امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري. وحري بالمسلم أن يتعلم أحكام الصلاة وأن يحرص على تصحيح أخطائه حتى تكون صلاته مقبولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فالعبرة ليست بكثرة الصلاة بل بإتقانها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
5: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن:
6: الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل 2 عند 3 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأهلا ومرحبا بكم. شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم بيع الاستصناع بأن يبيعه شيئا يصنعه وليس موجودا حال العقد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستصناع هو أن يطلب إنسان من شخص آخر أن يصنع له شيئا على صفة معينة، وهو جائز لأنه من البيع بالصفة ولا جهالة فيه. وعقد الاستصناع على القول الراجح ليس سلما، بل هو عقد مستقل بذاته، لا يشترط فيه قبض الثمن عند العقد، بل يجوز أن يكون الثمن فيه مؤجلا. ومن أمثلة عقد الاستصناع أن يأتي إنسان إلى نجار أو حداد أو نحوه فيقول له: اصنع لي بابا صفته كذا وكذا. ومن أمثلته أن يأتي إلى خياط مثلا ويقول له: فصل لي ثوبا على الصفة الفلانية، ويكون القماش من الخياط. وأما إذا كان القماش

العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل العبادات، وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ببيان فضله وشرفه، وأنه نوع من الجهاد في سبيل الله، والأمة الإسلامية في حاجة بل في ضرورة إلى علماء عندهم فقه في دين الله ورسوخ في العلم وسعة اطلاع وحكمة في توجيه عباد الله وفي دعوتهم، لأن بالعلم في دين الله والفقه فيه يعرف العبد كيف يعبد ربه وكيف يسير إلى الله عز وجل في نور العلم، إذا انعقدت غيوم الجهل والفتن، وبه يكون العبد سراجاً في أمته يهديهم الصراط المستقيم ويبين لهم النهج القويم. بالعلم يستنير العبد في حياته وبعد مماته، فالعالم حي بعد مماته والجاهل ميت في حياته، أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والعالم والفقيه في الدين هو الذي يعلم الأحكام الشرعية ويعمل بمقتضاها، وأما من لا يعمل فهو قارئ وليس بفقيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ وإن بعض طلبة العلم تمضي عليه الأوقات الطويلة بل السنوات، ومع ذلك لا يحصل من العلم ما حصله غيره، ومن ثم يمل وربما ترك طلب العلم. والسبب في ذلك أنه لم يسلك في طلبه للعلم الطريق القويم والمنهج المستقيم الذي سار عليه أهل العلم قبلنا حتى صاروا علماء نفع الله تعالى بهم الأمة. فمن أسباب تحصيل العلم أولاً إخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله تعالى لصاحبها أن يكون مخلصاً لله تعالى في طلبه. فيقصد بطلبه للعلم أولاً امتثال أمر الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بالعلم، وثانياً أن يقصد رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله تعالى على بصيرة وعلم، ولأجل أن ينال خشية الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثاً أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ورابعاً أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، فإن شريعة الله تعالى تحفظ بشيئين: الحفظ في الصدور والكتابة في المسطور. وخامساً أن ينوي

0: بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله لا تتم بدون علم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا من الأسباب أن يبذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فلا بد من العزيمة ومن الصبر والمصابرة والمثابرة لينال أجر الصابرين ولتكون له العاقبة الحميدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثالثا من الأسباب أن يختار لطلب العلم الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة الفكر ونشاط البدن، وأن يكون فارغا من الشواغل. رابعا من الأسباب البداءة بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة والرفق. وقد قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن الحكمة والرفق في طلب العلم ألا يروم العلم جملة، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الليالي والأيام. خامسا من الأسباب أن يحرص على الحفظ، فإن الحفظ من أعظم طرق تحصيل العلم، وطالب العلم في حاجة إلى حفظ المتون التي يحوز بها الفنون ويضمن بها الوصول، ليكون راسخا متمكنا من العلم، سالكا في ذلك ما سلكه من قبله من أهل العلم رحمهم الله. وأما من لم يعتني بحفظ المتون ولم يهتم بها، بل ربما زهد في حفظها، فلا يرفع بها رأسا ولا يرى في تركها بأسا، فإن هذا سرعان ما ينسى العلم سريعا، وتمضي عليه الأوقات ولم يحصل شيئا، كما قيل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. واعلم أن حفظ المتون له فوائد كثيرة، فمن فوائده أولا أنه الذخر النافع والخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها في أي وقت شاء، فيستحضر المسائل والعلوم بيسر وسهولة. وثانيا أنه أعون على بقاء المعلومات في الذهن. وثالثا أنه يتمكن من معرفة المسائل وأحكامها عند فقد الكتاب أو فقد بصره أو ضعفه. ورابعا أنه إذا حفظ متنا في فن من الفنون سهلت عليه كتب هذا الفن، وصار له ملكة تامة في معرفتها. والحفظ له أسباب تعين عليه، فمن أهمها أولاً إخلاص النية لله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ومن أسباب الحفظ تقوى الله تعالى، فإنها سبب لزيادة العلم والفهم والحفظ. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومنها أيضا أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يعينه على ما أراد من الحفظ، وأن يستعين بالله تعالى على ذلك. ومن أسباب الحفظ أن يتعاهد ما حفظه، إما مع نفسه بأن يكرر ما حفظ، أو مع غيره بأن يختار من إخوانه من يستذكر معه المحفوظات، بحيث يكون معينا له على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وليحرص عند حفظ متن أو مختصر في فن من الفنون أن يكون هذا المختصر معتمدا عند أهل الفن، وأن يكون محررا، وأن يكون مخدوما بالشروح والحواشي ليرجع إليها عند الإشكال. ومن أسباب تحصيل العلم الحرص على القواعد والضوابط والأصول، لأن دقيق المسائل وفروعها وتفاصيلها لا حصر لها. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. فمعرفة القواعد والأصول لها فوائد عظيمة، منها أنها تجمع منثور المسائل في سلك واحد وتقيد الشوارد، ومنها سهولة حفظ الفروع بحيث يستغني بهذه القواعد والأصول عن حفظ جزئيات المسائل وفروعها. ومن فوائدها أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، بحيث يكون كلامه مضطردا لا تناقض فيه. ومن فوائدها أيضا أنها تربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يعين على حفظ المسائل. ومن فوائد معرفة القواعد والأصول أنها تنمي الملكة الفقهية، فيعرف حقائق الفقه ومداركه ومآخذه، ويتمهر في فهمه وفي استحضاره. ومن فوائدها أنها تعين على معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بالنوازل الفقهية، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل. ومن أسباب تحصيل العلم أن يحرص طالب العلم على المذاكرة والضبط، إما مع نفسه وإما مع غيره. ومنها أيضا أن يحرص على السؤال عما يشكل عليه، فلا يمنعه الحياء من السؤال. ومن أسباب تحصيل العلم أن يقرأ ما ورد في فضل العلم وأهله لتزداد همته ونشاطه، وليحرص على أن يلازم من زملائه من طلبة العلم من يحثه على العلم ويقوي همته ويساعده على البحث والاطلاع والمناقشة. ومتى أحسن طالب العلم النية وعلم الله تعالى منه صدق الإرادة والقصد وبذل جهده وصبر، فإنه بإذن الله ينال العلم حتى يكون العلم له سجية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم،
1: أجزاكم الله خير يا شيخ، نسأل الله يرزقنا وإياكم مستمعي الكرام العلم النافع والعمل الصالح. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الإسراء.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ قال أهل التفسير: أكان أمرا عجبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم؟ من أقبح وأبشع الظلم الذي يقع فيه غير المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل رفضهم والانقيادة لكتاب الله جل وتعالى. وهذا الرفض لكتاب الله تعالى يأتي في صور مختلفة، منها تعجبهم من أن يكون لله تعالى كتاب من عنده أوحاه إلى رجل منهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، بالرغم من إقرارهم بأنه خالق كل شيء. ومنها ادعاؤهم أن القرآن إفك افتراه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. ولبيان غرابة من يتعجب من نزول الوحي على رجل من الناس مع إقراره بأن الله تعالى خالق كل شيء، نقول لهم: خذوا هذا المثل، لو استكثر بعض الناس على رجل يشهد له الجميع بالذكاء والتميز وقد شيد وشغل مصنعا ضخما بعلمه وخبرته، لو استكثروا عليه أن يكتب كتابا يصف فيه إجراءات تشغيل هذا المصنع الذي أنشأه لكان ذلك غاية في الغرابة والغباء. ولله المثل الأعلى. فبالرغم من إقرار المتعجبين من نزول الوحي بعظمة الله تعالى وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، إلا أنهم يستكثرون على العظيم أن ينزل كتابا يوحيه إلى رجل من الناس، وهذا من أعجب العجب في أحوال هؤلاء.
3: ثواب الأذكار. ذكر الله في الخلوة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار. قول آمين في الصلاة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثواب الأذكار.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم تربة 88.6،
5: 88.6
4: الخرمة 91.2،
5: 91.2
4: القنفذة 88،
5: 88
4: رنيا 92.2،
5: 92.2
4: على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.
1: حق الجار. للجار مكانة عظيمة في ديننا الحنيف، إذ أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا بحقوقه، وجعل الإحسان إليه من علامات الإيمان. فالجار القريب أو البعيد، المسلم أو غير المسلم، له حقوق يجب مراعاتها تعزيزا للتماسك الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع. ففي كتاب الله تعالى ورد الحث على إيفاء حقوق الجار في غير ما موضع، مثل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الجار القريب والبعيد من مبادئ الإسلام الأساسية. وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. ومن أهم حقوق الجار الإحسان إليه بالقول والفعل ومساعدته عند الحاجة، عدم إيذائه باللسان والفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه الترمذي. ومن حقوقه أيضا تلبية دعوته إذا دعاك لوليمة أو مناسبة، زيارته إذا مرض، ومواساته في المصائب، ومشاركته في الأفراح والأتراح، حفظ أسراره وعدم التجسس على عيوبه. ومن عظمة ديننا الحنيف، دين الرحمة والنبل، أنه لم يفرق بين الجار المسلم وغير المسلم في الحقوق العامة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار مهما كان دينه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فسأل: هل أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه الترمذي. حق الجار في الإسلام عظيم، وهو من أسباب تماسك المجتمع وانتشار المحبة، والإحسان إلى الجيران من علامات كمال الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين عند إقامة الصلاة يقول: أقامها الله وأدامها، أو يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ونحو ذلك، وهذا لم يرد به دليل بخصوصه. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل تقول شيئا بين الإقامة والتكبير؟ فقال: لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فهذا الموطن هو موطن استعداد للصلاة وتهيئ لها وتسوية للصفوف. وأما متابعة المقيم وأن يقول بعده مثل ما يقال بعد الأذان، فالحديث في هذا ضعيف، فعلى المسلم أن يتأكد من أقواله وأفعاله في العبادة بسؤال أهل العلم عنها. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين إذا صلوا جماعة وكانوا اثنين، إماما ومأموما فقط، فإن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، وهذا خلل. والصواب أن المأموم يقف مساويا ومحاذيا للإمام، كما وقف ابن عباس رضي الله عنه محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأخر المأموم عن الإمام في تلك الحال.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.

دسطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1:00 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: قرآنا عجبا.

0: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. المقصود أن الله جل وعلا أثنى على الصادقين ولما الكذابين وحذر من أخلاقهم الذميمة. فالواجب على المؤمن في جميع أموره أن يتحرى الصدق ويحذر الكذب في أعماله وأقواله طاعة لله جل وعلا والتماسا لمرضاته وحذرا من عاقبة الكذب. ولا يجوز الكذب إلا في الأمور التي رخص فيها الرب عز وجل كالحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها والإصلاح بين الناس كما جاء في الحديث الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. فلا بأس بهذا بالكذب للإصلاح بين الناس أو في الحرب، الحرب خدعة، أو فيما يتعلق بالرجل وأهله فيما يكون بينهما إذا كذبت عليها وكذب عليها للإصلاح بينهما فيما يتعلق بهما أنفسهما.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الدوادمي 94.8 ضرما 92.3 الحريق 91 البجادية 92.1 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الحجرات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند الثالثة عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.

واتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف
1: من وحي النبوة
2: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم أمته يوم القيامة، حتى إنه يسبقهم إلى الحوض الذي خصه به الله سبحانه، ويأتيه المؤمنون فيشربون منه فلا يشعرون بعده بالعطش أبدا، ثم يأتي أناس يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفونه، فيبعدون عن الحوض ويمنعون من الوصول إليه، فيتساءل عن سبب منعهم، فيخبر أنهم غيروا وبدلوا بعده، فيؤكد النبي على بعدهم ومنع الملائكة لهم، وهؤلاء إما أنهم ممن ارتدوا عن الإسلام، وإما أنهم ممن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن، أو بدعة من اعتقاد القلب، فيعرض عنهم حتى يعاقبهم الله على جنايتهم، ثم يدخلون في شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته.
1: من وحي النبوة.
3: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقدر في السرد، والسرد نسج الدروع، يقال لصانعه السراد والزراد، يقول قدر المسامير في حلق الدرع، أي لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق. ويقال السرد المسمار في الحلقة، يقال درع مسرودة، أي مسمورة الحلق. وقدر في السرد، اجعله على القصد وقدر الحاجة.
0: بينات.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك وولي العهد يهنئان رئيس روسيا بذكرى يوم النصر لبلاده. أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الجوف البرنامج الدعوي وطن آمن، الذي يتضمن تنفيذ 40 كلمة دعوية في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، ويستمر 3 أشهر، وذلك ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الوعي الشرعي والفكري وترسيخ قيم الأمن والانتماء الوطني. دشنت المملكة مبادرة طريق مكة في جمهورية السنغال بمطار بليز دياغني الدولي، وتهدف مبادرة طريق مكة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر. قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 18 مقيما من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية بتزوير الإقامات وبطاقات نسك وأساور الحج، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم وأحيلوا إلى النيابة العامة. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اتفاقيتين للتعاون المشترك مع مؤسسات من المجتمع المدني لتنفيذ مشروعين لإعادة تأهيل عدد من المدارس ومرفق اجتماعي في محافظتي إدلب ودير الزور بالجمهورية العربية السورية، يستفيد منها نحو 4990 فردا بشكل مباشر و 19894 فردا بشكل غير مباشر. نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل اثنين عند 3
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
5: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999.
2: سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص، ومنزه عن أي نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله، فهو مصدر السلام الذي يمنح السلامة والأمان لعباده في الدنيا والآخرة. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من كتاب الله جل وعلا. ومن أسماء الله الحسنى المؤمن، وهذا الاسم له معنيان: الأول بمعنى المصدق، فهو جل وعلا يصدق رسله وأنبياءه بما جاءوا به، ويصدق المؤمنين بما وعدهم به من خير. والمعنى الثاني بمعنى المؤمن، أي الذي يمنح الأمانة والطمأنينة لعباده في الدنيا والآخرة، ويؤمنهم من ظلمه ومن عذابه يوم القيامة. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى المهيمن، وهو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم، الشاهد عليهم بما يكون منهم من قول أو فعل، المطلع على خفايا الأمور، الرقيب على كل شيء والحافظ له. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن. ومن أسماء الله الحسنى العزيز، وهو المنفرد بالعزة، الظاهر الذي لا يقهر، القوي الذي لا يغلبه شيء، وهو غالب كل شيء. والعزة من صفات الله جل وعلا، ولها ثلاثة معان: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. قد ورد هذا الاسم في القرآن في 94 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الجبار، ولهذا الاسم ثلاثة معان: الأول جبر القوة، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته. الثاني جبر الرحمة، فإنه جل وعلا يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكسير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها. الثالث جبر العلو، فهو سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع علوه قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.
1: تدبر.
2: كتاب.

0: ذنباً.
1: تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب الخروج، أي الرحلة والسفر في طلب العلم، وأورد قصة موسى عليه السلام لما رحل إلى الخضر ليطلب العلم منه، وكان الخضر بمكان يلتقي فيه بحران.
3: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا،
2: أي زمانا طويلا بحثا عنه. وإنما فيما عاناه موسى من الدأب والسفر والصبر على العلم مع محل موسى من الله وموضعه من كرامته وشرف نبوته دلالة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن التواضع لمن يلتمس منه.
1: تدبر.
4: إن المداومة على طاعة الله هي علامة محبته والسبيل لنيل رضاه، وهي في الوقت ذاته اقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جعل الطاعة ديدنه واستمر في العبادة وإن قلت كان سائرا في طريق الصلاح، كما جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. والمحبة الإلهية غاية كل مؤمن، ومن فاز بها فقد فاز بنعمة القرب من الله، حتى إن سمعه وبصره وجوارحه تصير مسخرة في طاعته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، كما في قوله: اعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه مسلم. وأوضح العلماء أن ذلك يرجع إلى أمرين: الأول أن الانقطاع عن العبادة بعد الالتزام بها يشبه الإعراض بعد الوصل، والثاني أن من يلازم العبادة يكون أكثر قربا وخدمة لله، كما أشار ابن الجوزي رحمه الله. أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم مقاصد العبادة، فقد كان إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه، كما روت عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديمة، رواه البخاري. وكان يرى في العبادة راحة لقلبه وسكينة لنفسه، حتى قال لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها، رواه أبو داود. فالمداومة على الطاعة هي طريق إلى محبة الله واقتداء بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسير على نهج الحبيب المصطفى فليجعل عبادته قرة العين وراحة القلب، لتفتح له أبواب القرب والرحمة.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي سبأ وفاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا

مُنِيبٍ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

وسيئات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي

كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين

السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق

الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق

يسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم

تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

نادى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون

من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن

قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد

الرُّسُلِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنَّةٍ

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدت

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد

قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

0: ينقص من عمره إلا في كتاب
1: إن ذلك على الله يسير

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي سبأ وفاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة صاد.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم

الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

إن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم

وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه

بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

0: الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو

مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة التوبة.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إحدى دلائل عظمته، ولفت الأنظار إلى آية من آياته المبهرة والمتمثلة في هذه السماء المحيطة بالأرض وبدون عمد وما فيها من فطور أو تشققات، ومع ذلك فهي محفوظة من الله، وهي كالسقف للبيت تحفظه من أن يقع فيه شيء. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الإشارة إلى أن التفكر الصحيح يقود حتما إلى الاهتداء الصحيح وإلى معرفة الدين الحق والإله الحق وخالق الخلق سبحانه وتعالى. فالكون كتاب الله المشهود والدليل لمن تدبره على الخالق سبحانه وتعالى. وفيه كذلك بيان أن التفكر من خصال المؤمنين والغفلة والإعراض من صفات الكافرين. وفي التشبيه إشارة إلى حفظ الله لكتابه الكريم ولدينه القويم وللداعين إليه والمستلهمين منه. فالسماء هي رمز للعلو الذي تتنزل منه آيات الله، ومن لوازم حفظ السماء حفظ ما فيها وحفظ ما يتنزل منها.
3: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
0: أهلا بكم. وفي عناوين النشرة: خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد يهنئان الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده. وزارة الخارجية تعرب عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس أمنها الوطني. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تواصل جهودها المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. في تفاصيل النشرة: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الروسي. كما بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد برقيتي تهنئة للرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. أعربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني. تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن عبر منظومة خدمات متكاملة تشمل تشغيل مراكز للعناية بالزوار وإدارة الحشود وتوفير الخدمات الإنسانية والتنظيمية، مع تفعيل مركز الاتصال الموحد على مدار الساعة لتقديم الدعم والإرشاد بست لغات. في هذه الأثناء تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط الليلة الماضية مشعر منى لمتابعة جاهزية المخيمات ومستوى الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن والاطلاع على مرافق السكن والإعاشة وأنظمة السلامة ومسارات الدخول والخروج وآليات تنظيم الحركة داخل المخيمات. يأتي ذلك فيما تواصل الخطوط الحديدية السعودية سار عبر قطار الحرمين السريع جهودها لتقديم خدمات نقل آمنة للضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة تجربة الحاج منذ وصوله إلى المملكة حتى مغادرته. أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الجوف البرنامج الدعوي وطن آمن، الذي يتضمن تنفيذ 40 كلمة الذي يتضمن تنفيذ 40 كلمة دعوية في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، ويستمر 3 أشهر. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اتفاقيتين للتعاون المشترك مع مؤسسات من المجتمع المدني لتنفيذ مشروعين لإعادة تأهيل عدد من المدارس ومرفق اجتماعي في محافظتي إدلب ودير الزور بالجمهورية العربية السورية، يستفيد منهما نحو 4990 فردا بشكل مباشر و 19894 فردا بشكل غير مباشر. أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 11175 مخالفا، وبلغ إجمالي ما تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1411 شخصا، كما تم القبض على 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72736 شهيدا و 172535 جريحا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 5 شهداء بينهم شهيد تم انتشاله و15 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. ختما لهذه النشرة أيها الكرام، أعود أذكركم بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو للعهد يهنئان الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده. وزارة الخارجية تعرب عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس أمنها الوطني. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تواصل جهودها المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. قدمت لكم أيها الكرام من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، شكرا لمحررها أحمد بن ناصر المطيري، ونحن مستمرون معكم في زاوية نشرة ختام الأسبوع.
4: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونحن نتواصل معكم في زاوية نشرة ختام الأسبوع هنا، حيث الفقرة الأسبوعية التي من خلالها نرصد أهم الملفات الإخبارية ونأخذها بشيء من التفصيل مع الزميل الضيف الدائم لنشرة ختام الأسبوع عمر السبيعي. عمر، السلام عليكم، أهلا بك.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ إبراهيم. تحية طيبة عليك وعلى كافة السادة المستمعين، ونتطلع أن نقدم ما يرتقي لذائقة في الدقائق القادمة. وكالعادة نقول في مستهل كل نشرة، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعلى بركة الله.
0: على بركة الله. هنا مجموعة من الأخبار لحصاد الأسبوع الماضي نتناولها بقراءة وشيء من التفصيل. أبدأ بأولى الأخبار عمر، والخبر يتحدث عن أكثر من 16 ساعة كانت نتيجتها نجاح فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس في الرياض.
7: بسم الله على بركة الله. اللهم لك الحمد. في الأيام الماضية كان هناك لقطات جميلة ومعبرة لوالدي التوأم التنزاني ومشاعر الفرح المختلطة نتيجة هذا الخبر الجميل، وهو نجاح فصل هذه العملية التي غير مستغربة على المملكة العربية السعودية ولا على هذا البرنامج الرائد عالميا، والتي استعرضنا أيضا أستاذ إبراهيم في النشرات الماضية. فصل توائم من عدة دول، من الفلبين ومن العديد من الدول، وكذلك من فصل توأم من الداخل من السعودية. هذه المرة نحتفل ولله الحمد بهذا المنجز الطبي الجديد، حيث حقق هذا البرنامج السعودي للتوأم المتسقة هذا الإنجاز بنجاح عملية فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، وذلك بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت أكثر من 16 ساعة ونصف الساعة، ونفذت عبر 10 مراحل متخصصة. طبعا شارك في العملية 35 من الاستشاريين والأخصائيين، وكذلك الكوادر التمريضية والفنية في عدد من التخصصات الدقيقة، طبعا شملت التخدير وأيضا ما يتعلق بجراحة الأطفال والتجميل والمسالك البولية أجلكم الله، وأيضا كل ما يتعلق بأيضا طاقم العظام لضمان أعلى درجات السلامة خلال جميع هذه المراحل الطويلة. طبعا المشرف العام على المركز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله ربيعة، أوضح أن التوأم ولله الحمد أو بدءا من تفاصيل هذه العملية كانت تلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، وتشتركان في عدد من الأعضاء الحيوية من بينها الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي، إلى جانب وجود تشوهات خلقية معقدة. طبعا كمعلومة سريعة وخفيفة، تعد هذه العملية هي الثالثة لتوأم من تنزانيا، وأيضا تحمل الرقم 71 ضمن سجل البرنامج السعودي للتوائم المتسقة الممتد ولله الحمد.

0: العمل الإنساني العظيم، بارك الله في الجهود. أنتقل إلى خبر آخر عمر، يعني مبادرة طريق مكة في الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضية، يعني في كل تقريبا كل يوم وكل يومين يعني يطالعنا خبر عن وصول دفعة من دولة ما، فهذه المبادرة بدأت تتوسع إلى أكثر من دولة. وماذا عن آخر أخبار هذه المبادرة، حيث يتحدث الخبر عن وصول طلائع الحجاج من خلال المنافذ وهذه المبادرة مبادرة طريق مكة؟
1: طيب اسمح لي سيد إبراهيم أن نتناول الموضوع في كل ما يتعلق طبعا مبادرة طريق مكة، وكذلك كل ما يتعلق بمستجدات وصول طلائع الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج من خلال مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
0: جميل.
1: طبعا ولله الحمد المملكة لا تزال تواصل استقبال طلائع ضيوف الرحمن طبعا وسط منظومة متكاملة. انت حدثنا عن المنافذ الجوية والبرية والبحرية، هذه المنظومة المتكاملة تقدم العديد من مختلف الخدمات والإجراءات التنظيمية التي تسهم ولله الحمد في تسهيل رحلة الحجاج منذ وصولهم وحتى انتقالهم إلى مقار إقامتهم. اسمح لي نتحدث عن الحصاد الأسبوعي وما شهدته الأيام الماضية من استقبال أولى رحلات الحجاج عبر مبادرة طريق مكة. تحدثنا عن جمهورية كوت ديفوار وأيضا المملكة المغربية، إلى جانب أيضا ما يتعلق بهذه المبادرة وتدشينها في جمهورية السنغال. طبعا هذه المبادرة وهذه الجهود بلا شك هي ضمن جهود وزارة الداخلية لتوسيع نطاق المبادرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج. أيضا في الجانب الآخر وما يتعلق بجهود القطاعات المعنية لاستقبال كافة الوفود الحجاج من مختلف الدول العربية والإسلامية، استقبلت جوازات منفذ البطحة وأيضا ميناء جدة الإسلامي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أوائل الحجاج القادمين من عدة دول، وأنهت إجراءات دخولهم بسهولة ويسر. طبعا لمحة مختصرة باعتبارك تحدثت عن هذه المبادرة مبادرة طريق مكة وما نشاهده في كل عام من توسع في نطاقات هذه المبادرة. طبعا المبادرة تمتد وتنفذ في عامها الثامن عبر 17 منفذ في 10 دول طبعا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. المبادرة طبعا انطلقت في عام 2017، استفاد منها ولله الحمد منذ انطلاقتها أكثر من 1,025,000 حاج في خطوة تعكس نجاح المبادرة وفي اختصار الإجراءات وتيسير رحلة ضيوف الرحمن. في كل عام نشاهد العديد من الدول التي تنضم للمبادرة، العمل على قدم وساق لانضمام أكبر قدر ممكن من الدول المستفيدة من هذه المبادرة التي بدأت بعدد بسيط وبدول قليلة، ونشاهد في هذا العام هذه الأعداد الكبيرة والجهود المقدمة في 10 دول ومن خلال العديد من المنافذ التي وصلت حتى رقم 17 من منفذا متخصصا في خدمة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة.
0: جميل. في الخبر التالي والحديث عن يعني جهود هيئة الأمر بالمعروف وخدمتها للحجاج عبر 66 موقعا و900 مكلف ميداني.
1: طبعا أستاذ إبراهيم تحدثنا عن القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، فهي بلا شك قطاعات كثيرة جدا وتعمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة، وإن تحدثنا فقد يضيق الوقت ولا نستطيع إيجاز مثل هذه الجهود الكبيرة جدا والتي تتحد في مختلف القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات المقدمة لكل ضيف من ضيوف الرحمن. هذه المرة نسلط الضوء على هذا القطاع، القطاع رئاسة الأمر بمعروف النهي عن المنكر وما سخرته من إمكانات تقنية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ضمن خطتها التشغيلية التي تنفذ تحت شعار حياكم الله. طبعا معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند أوضح أن الهيئة وسعت نطاق أعمالها هذا العام لتشمل 10 مناطق بالمملكة من خلال ما يتعلق بتجهيز

0: 66 موقعا ميدانيا وتوعويا، طبعا تشمل المنافذ الحدودية وأيضا مدن الحجاج والمراكز التوعوية بمشاركة نحو 900 مكلف. أيضا جرى تأهيل الكوادر المشاركة عبر 31 برنامجا علميا ومهاريا، إلى جانب دعم المواقع بمترجمين بعدة لغات عالمية وأيضا لغة الإشارة. وأيضا إن تحدثنا عن الجانب الآخر وهو الجانب التقني، فوفرت الهيئة 15 خدمة تقنية وتوعوية تتضمن أكثر من 965 مادة مقروءة ومسموعة ومرئية مترجمة إلى 15 لغة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الواقع المعزز والبث التوعوي عبر الواي فاي والمنصات الرقمية. كل هذه الجهود بلا شك هي تهدف إلى تعزيز التوعية والإرشاد المكاني لضيوف الرحمن. هذا كل ما يتعلق باستعدادات هذا الجهاز، جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما يتعلق بالإمكانات التقنية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل. أيضا خلني أنتقل إلى فيما يتعلق بالحج وعن مركز أداء الذي يقيس رحلة الحج عبر 79 خدمة حكومية و17 جهة مشاركة.
0: طبعا خدمة ضيوف الرحمن لا تقتصر فقط على ما يتعلق بالجانب الخدمي وكل ما يتعلق بالخدمة المباشرة فقط لضيف الرحمن وما يلمسه من جهود ميدانية في مختلف القطاعات. هذه المرة نسلط الضوء أيضا على الجانب الآخر وهو جانب المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء. يعني لك أن تتخيل هذا المركز يقوم بعمل جبار جدا، وهو مشروع قياس رحلة الحج لهذا العام 1447 للهجرة ضمن نموذج وطني شامل يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم. طبعا يغطي هذا المشروع 7 مراحل رئيسية تبدأ من إصدار التصاريح والتعاقد مرورا بالسفر والتنقل بين المشاعر والخدمات المقدمة في مكة والمدينة وصولا إلى المغادرة. طبعا يشمل المشروع قياس أداء 79 خدمة حكومية، يعني رقم كبير جدا، وهو يعني رقم يعزز أهمية مثل هذه الخدمات واهتمام القيادة أطال الله في أعمارهم بخدمة ضيوف الرحمن في في في في أعلى مراحل الخدمة المقدمة. طبعا هذا المشروع يقيس مثل ما تحدثنا أداء 79 خدمة حكومية تشارك في تقديمها 17 جهة من خلال أدوات متعددة تشمل الاستبانات الإلكترونية والمقابلات الميدانية وأيضا تجربة الحاج الخفي لرصد مستوى جودة الخدمات بشكل مباشر. باختصار يعكس هذا المشروع مستوى التكامل المؤسسي في إدارة تجربة الحاج، ويسهم أيضا في تحديد فرص التحسين ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: جميل. في من ضمن الأخبار هذا الخبر يتحدث عن إحباط زاتكا لتهريب 8.5 كيلوغرامات من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي.
0: في الأيام الماضية ولله الحمد والمنة أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب قرابة نحو 8 كيلوغرامات ونصف الكيلو من مادة الكوكايين المخدر، طبعا عثر عليها مخبأة داخل إحدى الحاويات الواردة إلى المملكة عبر الميناء. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الخبر فنحمد الله على ما وصلت إليه الإمكانات البشرية وكذلك التقنية وتقدم المملكة الرائد في إحباط مثل هذه الممنوعات التي مهما تعددت طرق التهريب فإن رجال الأمن ورجال الحرب على المخدرات دائما بالمرصاد. المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأستاذ حمود الحربي أوضح بعض من هذه التفاصيل لوسائل الإعلام الأيام الماضية وتحدث عن كون هذه الكمية ضبطت أثناء خضوع الحاوية للإجراءات الجمركية والكشف الأمني باستخدام التقنيات الحديثة والوسائل الحية، حيث جرى العثور على المخدرات مخبأة داخل التجويف الخاص بتكييف الحاوية. أكدت زادكا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرار جهودها في إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ والتصدي لمحاولات التهريب بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بما يعزز أمن المجتمع ويحميه من آفة المخدرات والممنوعات. نسأل الله أن يكلل كل هذه الجهود وأن يحفظ الوطن وشبابه وفتياته ومقدساته من شر هذه الآفة التي وإن تعددت طرق التهريب فإننا بعد رب العالمين سنكون لها سويا بالمرصاد، سواء رجال الأمن أو كنا مواطنين أو مقيمين متعاونين في الإحباط مثل هذه الآفة التي تهدد أمن الوطن.
1: كفانا الله وإياكم هذه الآفة. أنتقل إلى خبر آخر عمر، من ضمن الأخبار التي يعني يمكن أكثر الأخبار هذه الأسبوعين في حول الحج والخدمات المقدمة والجهود المبذولة. هنا الخبر يتحدث عن الدفاع المدني وتعزيزه لتعزيزه موسم الحج ب 27 مركزا على الطرق والمنافذ.
0: في الأيام الماضية وبدأت أو منذ انطلاقة الاستعدادات موسم الحج، فهنا عززت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها لموسم حج هذا العام عبر تجهيز 27 مركزا موسميا في المنافذ البرية وكذلك الطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن خطتها الشاملة لحماية ضيوف الرحمن. طبعا تتولى هذه المراكز تنفيذ الإجراءات الوقائية وكذلك التعامل مع الحالات الطارئة ودعم المراكز الرئيسة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة في المواقع كافة. الدفاع المدني بلا شك يسخر هذه الإمكانات البشرية والآلية كافة، وأيضا يعمل على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع سرعة الاستجابة وتعزيز كل ما يتعلق بمستويات الأمن والسلامة خلال موسم الحج.
1: جميل، خليني أختم معك عمر بهذا الخبر وعن استعدادات الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة يعني فيما يتعلق بالتوعية لخدمة الحجاج.
0: العمل المقدم من الجهات المعنية ليس فقط مقتصر على ما يقدم في مكة المكرمة، بل هناك أيضا الخدمات المتعددة مثل ما تحدثنا عن الخدمات على الطرق السريعة مثل خبر الدفاع المدني، وأيضا كل ما يتعلق مثلا بأداء قياس الأجهزة العاملة. أيضا هناك استعدادات أخرى مقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم هذا الحج أيضا في المدينة المنورة. هنا استكمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة استعداداتها أيضا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام من خلال تجهيز المواقع التوعية والإرشاد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتكثيف أيضا كل ما يتعلق بالبرامج الدعوية والخدمية الإرشادية. أيضا هذه الاستعدادات شملت دعم مواقع الاستقبال في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وأيضا ميناء ينبع ومدينة الحجاج بخيبر بالكوادر المؤهلة، وأيضا المطبوعات التوعوية بعدة لغات، إلى جانب كل ما يتعلق بالوسائل التقنية الحديثة والشاشات الإرشادية. أيضا جرى تعزيز الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج مثل على سبيل المثال مسجد قبة والقبلتين وميقات ذي الحليفة بكوادر دعوية متخصصة للإجابة عن الاستفسارات وتوعية الحجاج بأحكام المناسك، بالإضافة إلى مشاركة الفرع في مركز الخدمة الشامل بساحات المسجد النبوي من خلال الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدم على مدار الساعة. كل ما يتعلق بهذا الخبر حاولنا قدر المستطاع أن نقدم بعض من جهود هذا الفرع، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، وكل ما يتعلق باستعداداته لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.
1: جميل، وبهذا الخبر نختم هذه الزاوية من نشرة ختام الأسبوع. شكرا لك عمر على يعني تقليب هذه الملفات من حصاد الأسبوع وتزويدنا ب يعني أرقامها، أرقام التي فيها ويعني بعض التفاصيل. إذن مستمعينا الكرام، كنا معكم في نشرة ختام الأسبوع. شكرا للإعلامي الزميل عمر السبيعي الضيف الدائم لنشرة ختام الأسبوع. شكرا جزيلا لك عمر.
0: العفو أستاذ إبراهيم، موعدنا تجدد في شرفة السبت المقبل وباقة متنوعة وأيضا تحديثات لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، وفي حفظ الله ورعايته.
1: شكرا لك عمر، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم وتواصلكم. كنا معكم في نشرة ختام الأسبوع التي نطلعكم بها في كل يوم سبت. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في شرفة السبت المقبل في حصاد آخر. شكرا لمنفذ هذه النشرة بدر الزهراني، وكنت معكم في التقديم إبراهيم الشايع. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان، سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: رحلة الحج.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
6: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسابقة رحلة الحج. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونسعد بكم. هذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت مرام سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني.
10: رحلة الحج.
9: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم من مسابقة رحلة الحج. هذه المسابقة الطريفة الخفيفة اللطيفة إن شاء الله تعالى، والتي يقصد بها كما أقول في كل حلقة هو يعني نشر ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة وعشر ذي الحجة والأضاحي وهذا الموسم العظيم. يعني نحاول قدر المستطاع أن يعني نأتي بشيء من فوائد العلماء حول هذه المناسك والشعائر العظيمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فحياكم الله مستمعينا الكرام، معنا إن شاء الله في كل حلقة 9 فائزين، لكل فائز جائزة قدرها 500 ريال بمشيئة الله تعالى. طبعا الرقم اللي يبغى يشارك معنا 011-40-529-99. هناك أيضا مسابقة أخرى عبر منصة إكس في حساب الإذاعة، اللي ما يمديه هنا يمديه إن شاء الله يشارك هناك في الساعة المباركة، ونأخذ إن شاء الله أول متصل بعد هذا الفاصل.
10: رحلة الحج.
8: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا. صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329 جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
10: رحلة الحج.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مسابقة رحلة الحاج. هذه الأسئلة الخفيفة الطريفة إن شاء الله والظريفة، واللي إن شاء الله أي واحد انصاد معه إن شاء الله الاتصال ولقط فله إن شاء الله الجائزة، لن يرجع إن شاء الله مثل ما يقولون بخفي حنين، إن شاء الله ينال جائزة قدرها 500 ريال. معنا المتصل الأول من الطائف أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
11: وعليكم السلام. وسلامكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك أخي أحمد؟
11: خير الله يسلم، يعطيك العافية.
9: يا مرحبا ومسهلا. أنت أول متصل، فعندك 9 أرقام، اختر ما شئت.
11: 7.
9: رقم 7، ليش اخترت 7؟
11: والله ما عندي كده يعني كيبس. بس كده
9: طيب يعني هو خطر في بالك؟
11: اي بس 7 يعني.
9: طيب الله يوفقك يحفظك.
11: اللهم من وياك.
9: يلا يا أحمد بسم الله. السؤال يقول: بسم الله، أداء فريضة الحج مرتبط بمواقيت زمنية فقط ولا مكانية فقط ولا زمنية ومكانية؟
11: لا عيد بالله،
9: عيد السؤال تاني. هل فريضة الحج مرتبطة بمواقيت زمانية بس ولا مكانية بس؟ لا، ولا زمانية ومكانية.
11: ها، زمانية ومكانية.
9: لا حول، أكيد خلاص انتهى الوقت. طيب نشوف
10: الإجابة صحيحة.
9: أحسنت، إجابة صحيحة يا أحمد، إجابة صحيحة، وفعلا هي مواقيت زمانية ومكانية، يمكن تكلمت عنها أمس أو قبل أمس. المكانية اللي هي طبعا المواقيت الخمسة المعروفة، ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هذه مكانية، يعني لا يجوز لأحد أن يحرم إلا من أحد هذه المواقيت أو محاذيا لها مثل اللي في الطائرة، إلا من كان داخل هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزمانية فطبعا الحج مرتبط عندنا يعني أشهر الحج 3، أو يعني نقول 2 و10 أيام، اللي هي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. شو معنى ذلك؟ لو واحد أحرم مثلا اعتمر في رمضان ثم قال بحج وبقي في مكة، هل يعتبر متمتعا؟ لا، العمرة كلها في رمضان ما لها علاقة بالحج. لكن واحد في ليلة العيد قالوا بكرة عيد أحرم، خلاص يعني دخل شوال خلاص يعتبر متمتعا، في ذي القعدة يعتبر متمتعا، أما قبل كذا ما يعتبر، لأن هذه هي أشهر الحاج. فالله يعطيك العافية يا أحمد، وتستاهل الجائزة بجدارة ما شاء الله. ومعنا من مكة حسن، يا مرحبا يا حسن.
12: الله يحييك. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك؟
12: والله الحمد لله طيب، كيف حالكم؟ طيبين
9: الحمد لله. في أي حي في مكة أنت؟
12: والله في ولي العهد.
9: داخل حدود الحرم ولا خارج؟
12: نعم صحيح، داخل حدود الحرم.
9: ما شاء الله، يا يعني هنيئا لك ما شاء الله، كل صلاة تصليها 100,000 صلاة.
12: الحمد لله
9: ما شاء الله. بس عاد ترى فيه مسألة مهمة، اللي هي بعض الناس قد يتساهل أحيانا في بعض الذنوب، يعني والذنوب دائم داخل حدود الحرم عظيمة معظمة.
12: نعم صحيح.
9: الله يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم. طيب تختار أي رقم يا أحسن؟
12: رقم 1.
9: رقم 1، بسم الله. قد حجيت؟
12: الحمد لله.
9: الحمد لله، يتقبل منه منك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، هذا دليل على وجوب إيش؟
12: وجوب الحج.
9: يعني تتوقع أن السؤال بهالسهولة كذا؟
12: إن شاء الله.
9: يعني كذا 500 بسيطة دي، ما تحس ما فيها جهد؟
12: الحمد لله.
9: نشوف.
12: تكلمينها السؤال.
10: الإجابة صحيحة.
9: تستاهل والله يا حسن، الله يبارك لك. وأنا ما بعطيك، الله المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء واحد قال أعطني، قال المعطي هو الله، إنما أنا قاسم. فالمعطي والمانع الله، والخافض والرافع الله، والقابض والباسط الله. هذه العقيدة لازم تكون مستقرة في قلوبنا. حتى جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أعطني، أو يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. يعني مدحتك أبشر بالخير وذميتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك هو الله، الله اللي امدحك فأبشر بالخير، ورضي عنك أبشر بالخير، ونسخط عليك إن شاء الله العافية والسلامة. فالله يوفقك يا حسن، وتستاهل جائزة قدرها 500 ريال، مع أنها جاتك بدون جهد ولا تعب. تستاهل. الله يوفقك يا حسن. معنا زينب، السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: من وين يا زينب؟
13: من جدة.
9: طيب اختاري رقم يا زينب.
13: 10.
9: ما في يا أختي، الله يعطيك العافية. معانا الأسئلة من 1 إلى 9 بس.
13: 9.
9: طيب السؤال يقول يا زينب، شرعت الأضحية لإحياء لسنة من من الأنبياء؟
13: إبراهيم عليه السلام.
9: طيب وش السنة؟ تذكرين وش اللي صار؟
13: اللي هو لما رأى رؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل.
9: طيب ثم ماذا؟
13: ثم يعني شرع الله له بأن يذبح الأضحية.
9: طيب حسنتي جابتك صحيحة، بس خلنا هو طبعا اللي صار وشو مثل ما تفضلتي، أمر الله إبراهيم عن طريق رؤيا أن يذبح ولده إسماعيل، وطبعا إبراهيم لما يأمره الله هو إمام الموحدين وإمام في التسليم عليه السلام، فما له إلا أن يسلم، وقال لولده وولده كذلك إسماعيل قال خلاص نسلم، فأضجعه وخذ السكين كاد أن ينحرف، فطبعا فأنزل الله سبحانه وتعالى كبشا وقالوا فديناه بذبح عظيم، فأصبح هذا الكبش هو الأضحية، وهذه سنة خليل الله إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، ولذلك ها تعطيها صح يمكن خطأ. طيب خلينا يلا
10: الإجابة صحيحة.
9: أحسن زاك الله خير شيخ بدر، الإجابة صحيحة لأختنا زينب، تستاهلين الجائزة قدرها 500 ريال. بس أنا أقول يعني موضوع التسليم هذا مهم أيها الأخوة، إبراهيم هو إمام في هذا إمام في كل شيء، إن إبراهيم كان أمة عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني حينما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل وهما في غاية من الفقر والحاجة، وين بواد غير ذي زرع ما يعرف، يعني قال الله أمره أن يتركه يروح، فلما نادته ولم يجبها قالت الله أمرك بهذا، بس نتعلمنا الله أمرك بهذا، قال خلاص فلن يضيعنا، قمة في التسليم منه عليه السلام

0: علمنا شكله سماع بعيدة أو شيء، صوتك ما هو واضح.
1: سبيكر.
0: لا لا تحط سبيكر، حطه في ذنك.
1: طيب أوكي.
0: تختار رقم.
1: تم.
0: اختر رقما.
1: رقم 4.
0: رقم 4. طيب بسم الله. السؤال يقول يا حبيبنا عيسى، السؤال يقول: هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام، هذا وش يسمى؟ وش يسمى ذا؟ ها؟ ألو؟
1: عمره الله يحييك.
0: أكيد؟
1: أكيد.
0: اعتمرت قريباً أنت؟
1: والله تقريباً قبل 3 سنوات.
0: الله يتقبل منه، ممكن نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت إجابة. بس عيسى باقي شيء، وشو؟ أنا قلت الطواف بالبيت والسعي، باقي حاجة.
1: أي نعم.
0: إيش؟ ألو؟
1: أي نعم معك معك.
0: أقول باقي حاجة. الآن الطواف بال إيش؟
1: ما قد إيش؟
0: ما يا أخي صوتك. طيب عموما نستودعك الله يا عيسى، باقي الحلقة والتقصير. الله يسعدك يا عيسى ويبارك فيك. باقي هي الحرق مثل ما قلنا، أو التقصير، حتى يكون الإنسان استكمل عمرته كاملة. يا مرحبا يا فارس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك أخوي فارس.
3: الله يحييك يا هلا مرحبا.
0: تختار رقم؟
3: 3.
0: الرقم 3. السؤال يقول يا فارس، أنت قد حجيت؟
3: لا والله ما قد حجيت.
0: طيب تعرف يوم 8 وش يسمى؟
3: يوم 8؟
0: أيوة.
3: التروية.
0: ويوم 9؟ ألو؟
3: أيوة
0: أيوة. يوم 9 وش يسمى؟
3: في خيارات؟
0: لا هذا مو بالسؤال ترى، هذا كذا بس سؤال هنا وياك.
3: يوم 9 والله ما أدري.
0: وش اللي نصومه حنا في 10 ذي الحجة؟
3: على؟
0: في يوم حنا نصومه في 10 ذي الحجة، وشو؟
3: عرفة.
0: طيب هو يوم عرفة. طيب يوم 10 وش يسمى؟ طيب اسمع يا فارس اسمع، أبطل عليك الحين السؤال.
3: طيب
0: السؤال يوم 11، اليوم 11 ماذا يسمى؟ هل هو يسمى يوم عرفة ولا يوم العيد ولا يوم القر؟ قر.
3: يوم القر.
0: ايش معنى يوم القر؟ طيب خلينا نشوف. مستقعد رجال.
2: الإجابة صحيحة.
0: تستاهل تستاهل يا فارس، الله يسعدك ويبارك فيك، وتستاهل جائزة قدر 500 ريال. احنا يعني نعرف ان سبحان الله ايام الحج كل واحد لها اسم، يوم التروية يوم 8، يوم 9 يوم عرفة، يوم 10 يسمى يوم العيد او يوم الحج الاكبر، ويوم 11 يسمى يوم القر. وش يعني القر؟ لان الناس يقرون فيه في منى. وله اسم ثاني يسمى يوم الرؤوس، يوم الرؤوس، لان كان الناس اول يذبحون الرؤوس ويعلقونها في يوم 10، تكون يوم يوم 11 معلقه. يوم 12 يسمى يوم النفر الاول، يعني ينفرون الناس من منى يروحون يطوفون طواف الوداع. يوم 13 يوم النفر الثاني. هي ميزتها انها يعني مرتبطة بمعاني، فسهل حفظها يعني. الله يبارك فيك يا فارس، الله يعطيك العافية، وتستاهل هذه الجائزة. معنا مين؟ ريم، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من وين؟
4: من جدة.
0: من جدة. طيب تختاري رقم يا ريم.
4: 3.
0: لا 3 راح.
4: 5.
0: 5. السؤال يقول يا أخت ريم، قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وش هذه؟ تعرفين؟
4: أيام التشريق.
0: أيام تشريق؟
4: إيه.
0: وش طيب أيام يا شيء؟ أي يوم؟
4: 11 12 13.
0: ما شاء الله نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنتي ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة يا ريم وبجدارة، فعلا هذه أيام تشريق. طيب شو معنى التشريق يا مستمعين الكرام؟ التشريق هو أن كانوا أول لما يذبحون ضحاياهم وهداياهم يشرقونها، يعني يقددونها، يشرحون اللحم ويعلقونه، يصير اللي احنا نسميه قفر. لم تعرف ما بها أول ثلاجات ولا شيء، فتعلق وتنشف وتصير

0: صالحة للأكل لطقها الشمس وسبحان الله ما تقربها البكتيريا. فسميت هذه الأيام أيام التشريق. وأيام التشريق مثل ما قلنا هي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى ولا يجوز صيامها أبد. أيام التشريق لا يجوز صيامها لا للحاج ولا لغيره إلا هناك استثناء كما جاء في حديث عائشة إلا لمن لم يجد الهدي. يعني واحد وجب عليه الهدي ولم يجد فإنه يصوم كما قال الله 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فيصوم هذه 3 أيام 11 و12 و13 و7 يخليها إذا رجع لديرته. فحينئذ هذه الأيام لا تصام. هذه الأيام اللي 11 و12 و13 لا تصام لا للحاج ولا لغيره. حتى وإن كان يوم 13 اللي هو يعتبر أحد أيام البيض فإنه لا يصومها لا يجوز الإنسان يصومها لأنها باختصار هي أيام عيد وأكل وشرب وذكر وطاعة وهناء بما من الله بها على به على المسلمين. مستمعين الكرام خلكم معنا باقي مجموعة إن شاء الله من الاتصالات معكم أيها الكرام، لكن نأخذ هذا الفاصل ثم نعود معكم إن شاء الله.
1: رحلة الحج.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام. ما شاء الله جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة عندهم طبعا مشروعهم المعروف الرائد وهو قرآن يتلى وحاج يروى. يعني أنت أيها الأخ المستمع يعني تشعر من هذا أن هناك غذاء للروح وغذاء للبدن، تعليم للقرآن وسقيا وتغذية لضيوف الله. الآن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله إبراهيم.
0: الله يحييك شيخ محمد ويبارك فيك. شيخ محمد الله يجزاك خير، يعني كيف تترجم جمعية بيان مساهمات المتبرعين في مشروع سقيا ضيوف الرحمن تحت هذا الشعار اللي أنا قلته قبل شوي اللي هو قرآن يتلى وحاج يروى إلى أثر واضح يطمئنهم على أن تبرعاتهم إن شاء الله تصل فعليا إلى ضيوف الرحمن وأيضا يضمن لهم تقديم خدمة تليق بهؤلاء الضيوف الكرام وهم ضيوف الله جل وعلا؟
2: بارك الله فيكم. أولا الحمد لله أن شرفنا في هذه البلاد المباركة بخدمة ضيوف الرحمن. وثانيا أحب أن أطمئن كل متبرع في مشروع قرآن يتلى وحاج يروى أن هذا المشروع المبارك لا ينفذ يعني بصورة عشوائية، لا، تتم أعمال سقيا وفق تصاريح رسمية صادرة من الجهات المختصة وفي نقاط توزيع معتمدة ومحددة. لدينا خطط تشغيلية واضحة تحدد مواقع التوزيع وأوقات العمل، تحدد أيضا مسارات الإمداد وآلية متابعة الكميات حتى تصل بإذن الله تعالى المياه إلى الحاج في المواقع التي تشهد، خصوصا التي تشهد كثافة عالية وتشهد احتياج مباشر. بذلك نضمن أن المساهمة لكل متبرع تصل في مكانها الصحيح وتقدم هذه الخدمة بطريقة منظمة تليق بضيوف الرحمن. الحقيقة يعني رسالتي لإخوان المستمعين أخوات المستمعات في مثل هذه الأيام المباركة، يعني ومن أتى مكة في مثل هذه الأيام يجد أن مكة تمتلئ بضيوف الرحمن يتوافدون إلى مكة المكرمة، تمتلئ الطرقات الساحات بالحجاج من كل فج عميق. نرى مشهدا لا يشبه أي مشهد، حجاج جاءوا من كل فج عميق، تعلو وجوههم البهجة، تمتلئ قلوبهم رجاء، يسيرون بقلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى وألسنة تلهد بالدعاء لبيك اللهم لبيك. نرى حقيقة في ملامحهم تعب الطريق، لكن ترى مع ذلك فرحة الوصول، أعينهم شاخصة إلى السماء، أكفهم مرفوعة، يسألون الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والقبول، يرجون نفحة من نفحات هذا الموسم العظيم. في لحظة يشتد فيها الحر، ويعني الآن بدأ الصيف يدخل والحرارة تشتد، تأتي شربة ماء باردة لتكون أكثر من مجرد ماء، تكون هذه الشربة رحمة في وقتها وطمأنينة في موضعها وسببا يعين الحاج على ذكر الله سبحانه وتعالى، على الدعاء، على إكمال النسك بقلب حاضر ونفس مطمئنة. وهنا يأتي معنى الصدقة في أجمل صورها. المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. تأملوا معي هذا المعنى، نحن نسقي حاجا في الدنيا، فيسقي الله سبحانه وتعالى يسقينا يوم العطش الأكبر من الرحيق المختوم. المعنى والأثر لا يقفان عند قارورة ماء تقدم لحاج فقط، بل هي رحمة تصل إليه في لحظة ماسة، وبر يلامس قلبه فيرفع يديه بالدعاء لمن سقاه وهو لا يعرفه. إنها صدقة في أطهر البقاع وفي موسم عظيم تتضاعف فيه الأجور ومع ضيوف الرحمن الذين جاءوا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. الحقيقة اليوم عندنا فرصة عظيمة جدا بمساهمتنا في سقيا الحجاج. مساهمتك في سقيا الحجاج تكون سبب صراحة في إرواء حاج وتخفيف مشقة وخدمة ضيف من ضيوف الرحمن. فندعو كل من تجود به تجود نفسه ساهم الآن بما تجود به نفسك، فقد يسبق درهم عند الله سبحانه وتعالى آلافا كثيرة إذا خرج بصدق وفي وقت حاجة وفي مكان عظيم، لنسقي حاجا ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقيك من فضله يوم لا ظل إلا ظله.
0: جميل. الله يبارك في هذه الجهود، جزاكم خير الجزاء أستاذ محمد.
2: اللهم
0: يعني بعد هذا الكلام تصور أن كثير المستمعين يود أن يعني يشارك معكم ويتشرف بهذا الشرف العظيم في سقيا حجاج بيت الله وهذه المشاريع المباركة، كيف ممكن المساهمة معكم؟
2: المساهمة حقيقة أسهل مما نتخيل، يعني خطوات بسيطة تقدر تسقي الحاج عن نفسك، عن والديك، عن أحيانا صدقة لمن تحب. يعني ب350 ريال تسقي 350 حاجا ماء باردا، أو يعني من زاد الله عليه. لمن يرغب المساهمة الآن، يعني كلنا نعرف تطبيق الراجحي، تضغط على أيقونة التحويل من أسفل الصفحة، نختار أيقونة خدمات ثم جمعية خيرية، بعد ذلك نكتب في خانة البحث كلمة بيان، ثم تظهر جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة، نختار الحساب المخصص سقيا الماء، ثم أدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك، وإن زدت فالله سبحانه وتعالى أكرم وأجود. الآن اضغط تأكيد على عملية التحويل وهنيئا لك الأجر العظيم. أيضا يمكن التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال والتواصل على الرقم المخصص لذلك، خصصنا هذا الرقم لهذا المشروع 0500329329. أعيد الرقم مرة أخرى 0500329329. ولمن أراد أيضا الاتصال يمكنه التواصل على مركز خدمات العملاء على الرقم المخصص بالخدمة طوال 24 ساعة 920032824. وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: اللهم أمين. الله يجزاكم خير وبارك في جهودكم. الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيالي تعليم القرآن الكريم وعلومي، بارك الله في هذه الجهود، ونحن أيضا يعني نحث الحقيقة أنفسنا وأخوان المستمعين الكرام أن يكون لهم سهم في كل خير، وهذا من الخيرات العظيمة المباركة التي يتعلم فيها الحاج سورة الفاتحة، وكذلك يسقى من ماء بارد. إن شاء الله أن أجره عظيم ودعواته مستجابة. جزاكم الله خير، بارك
2: الله خير، بارك الله فيك
0: وفيكم.
1: رحلة الحج مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسقي الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500329329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
3: رحلة الحج.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل والحديث من ضيفنا الكريم جزاه الله خير عن جهود جمعية بيان. نعود الان لاستقبال اتصالات وطرح الاسئله على اخوتنا المستمعين الكرام في مسابقه رحله الحج. من معنا؟ علاء، السلام عليكم. علاء، السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: من فين علاء؟
4: تبوك.
0: من تبوك، يا مرحبا. تب تختار رقم؟
4: ايش فيه رقم؟
0: فيه معنى باقي طال عمرك 6 و ها؟ اختار لك 6؟ فيه 6 وفيه 8. ايش تختار؟
4: خلاص اعطني
0: 6.
4: ايه
0: بس بالله وضح صوتك شوي عشان يكون يعني واضح. طيب السؤال يقول يا حبيبنا علاء، أعلى الله شأنكم ويسمع. يقول يستحب تقسيم الأضحية عند توزيعها إلى ثلاثة أقسام أو قسمين أو أربعة أقسام؟
4: أربعة.
0: يعني شوف، إحنا لما نوزع نهدي ونتصدق ونأكل.
4: أيوة.
0: إيه، فكم قسم؟ ها؟
4: كم في قلت الخيارات؟
0: قلت لك اثنين أو أربعة أو ثلاثة أقسام نهدي ونتصدق. ها؟
4: ثلاثة.
0: نشوف.
1: الإجابة صحيحة.
0: الحمد لله. إذا إيه، البركة على الله، يعطيك العافية وتستاهل وموفق إن شاء الله. إذن هذا هو السنة كما يقول العلماء، والمستحب في الأضحية أن يأكل الإنسان منها وأن يتصدق وأن يهدي كذلك. طبعا في بعض العلماء يرى أنه يجب أن يتصدق منها الإنسان، فلو يأخذ حتى قطعة بسيطة ويتصدق بها، وبعض العلماء يقول لا، يعني الموضوع كله في دائرة الاستحباب، حتى لو ذبحها يعني طبخها وأكلها هو ربعها كلها فما في بأس، لكن دائما الإنسان يعني يخرج من الخلاف، وأيضا يحرص على الأجر أنه يأكل منها الضعيف والمسكين والجار نحو ذلك. فبارك الله لك يا علاء، معنا بنة.
3: أيوة.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: من القصيمة.
3: أيوة.
0: طيب اختاري رقم.
3: سبعة.
0: لا، سبعة راح، باقي معنا الله يحفظك رقم ثمانية و ثمانية وش بعد؟ واثنين.
3: اثنين.
0: طيب. آمين اللهم اجعل خير، آمين. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. هذا دليل على مشروعية ايش؟
3: النحر.
0: النحر يوم ايش؟
3: يوم العيد. يوم النحر، يوم العيد الأول.
0: وش نسميها طيب هذه؟ الذبيحة اللي ننحرها يوم العيد وش تسمى؟
3: الأضحية.
0: نشوف.
1: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا أخت بنة. ويعني في هذه الآية يا الله يقول فصلي رب، قال العلماء فصلي هنا صلاة العيد، وانحر يعني اذبح أضحيتك، لكن الكلمة لربك يعني اجعل فعلك هذا لله. وإذا كان أن تنوي به أنه لله، فينبغي أن تذبح هذه الأضحية ويعني طيبة بها نفسك، وتدفع فيها حتى وإن كانت غالية، لا تقول والله غالية، يعني تدفع فيها وترضى بذلك، وتعرف أنها كما قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، وهذه من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من جدة معنا شريفة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ما عاد بقى معك إلا رقم ثمانية.
5: ثمانية.
0: وصراحة سؤال صعب، الله يعينك الشريفة، لكن إن شاء الله نستعرفين. قد حجيت أنت؟
5: إيه الحمد لله.
0: طيب من فاته الوقوف بعرفة؟ من فاته الوقوف في عرفة فقد فاته أجر عظيم، ولا فاته تمتع، ولا فاته الحج كله؟
5: فاته الحج كله،
0: أن
5: الحج عرفة.
0: أوه، أنا أقول سؤال صعب، لكن ما شاء الله طلعت شريفة يعني طالبة علم. نشوف.
1: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا شريفة، ما شاء الله إجابة يعني مميزة، ما شاء الله تبارك الله. ومثل ما يعني جاء في السؤال أنه من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت أيضا أختنا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن وقف في عرفة أي ساعة من ليلة أو نهار فقد تم حجه، مما قال عليه الصلاة والسلام. لكن من باب يعني الإثراء، المعلومات الإثرائية على قولتهم، الآن لو واحد فاته الحج أو فاته الوقوف بعرفة، وش اللي يجب عليه؟ واحد يعني لا قدر الله صار له حادث، هو أحرم الحين، أحرم خلاص، لكن صار شيء أخره، ما استطاع، طلع فجر يوم العيد ما وقف بعرفة، طبعا هو يمتد لين فجر يوم العيد، لو جاء قبل صلاة الفجر بربع ساعة خلاص يعني تم حجه، لكن ما جاء، أذن الفجر والرجال ما وصل عرفة، فماذا يجب عليه؟ الذي يجب كما يقول العلماء أربعة أشياء: الأول أن يتحلل بعمره على طول، ينصى الحرم يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل، هذا واحدة. ثنتين يهدي هديا، يذبح هديا في مكة. ثلاثة عليه أن يقضي العام القادم إن استطاع، طبعا عليه أن يقضي العام القادم حتى وإن كان حجه حجة تطوع الذي فات فيه عرفة، عليه القضاء. رابعا طبعا هذا الرابع لمن فاته هذا الأمر وهو يعني بغير عذر، اللي هو التوبة والاستغفار من هذا الذنب. طبعا هذا متى يكون؟ إذا أحرم لكن إذا لم يحرم أصلا ما دخل في نية النسك ما عليه شيء. طبعا هذا أيضا يعني لمن لم يشترط، لكن واحد قال فإن حبسني حابس خلاص هذا يحل كما يقول العلماء مجانا ما عليه شيء. وكل هذه جاءت بها يعني فتاوى وأجوبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن كانت الأخت شريفة هي المتصلة أخيرا معنا في هذه الحلقة، الله يعطيها العافية وجزاها الله خير، وشكر الله للإخوة المستمعين الكرام، ونشكركم أيضا مستمعين الكرام على حسن متابعتكم، ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نستودعكم الله، وهذه رق التحية من فريقي العمة في الإشراف العام في حان السباعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيات إبراهيم سبيات، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني. نستودعكم الله أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
6: رحلة الحج. رحلة الحج،
1: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
6: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
7: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
8: آداب الطريق، وهي من الآداب المرعية في الشرع ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقوله جل شأنه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. رواه مسلم.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة غافر.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة فاطر.
1: آيات النعم.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، لأنه السبب في ذلك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربا، ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر، علمتنا الآية. من الآية يظهر صبر المعلم على تلميذه في موقف موسى مع فتاه حينما أخبره بأنه نسي أن يخبره عن أمر الحوت، مع أن هذا كلفهما سفرا طويلا زائدا. وفي قوله تعالى: فإني نسيت الحوت، آفة النسيان ابتلي بها الإنسان، وهذا من دلالة ضعفه. في قوله تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان، دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر، كقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره. الاعتراف بالتقصير أو النسيان صفة حسنة في الإنسان، قبول عذر الناس من شيم الصالحين، لأنه لا حيلة له بالنسيان. خروج السمكة حية بعد أن كانت ميتة ودخولها في البحر أمر هين ويسير على الخالق سبحانه، فهو الذي يحيي الموتى. أما بالنسبة لمخلوق فإنه أمر في غاية العجب، لذلك قال: واتخذ سبيله في البحر عجبا، وهذا مما يذكر بإحياء الموتى في اليوم الآخر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام. صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يخطئ البعض من المصلين هداهم الله لما يجيئون مبكرين للصلاة في التململ الشديد قبل الإقامة والاشتغال بالجوال وكثرة الالتفات يمينا وشمالا قبل الصلاة وبعد انتهائها، وكثرة الحركة أثناء الصلاة وترك التسبيح مطلقا بعد سلام الإمام، والقفز المباشر للخروج من المسجد بسرعة بلا ضرورة. وهنا ينبغي مجاهدة النفس على استشعار مكانة الصلاة في حياة كل واحد منا. أين هي الصلاة من حياتك؟ كيف هو اهتمامك بها؟ ما قدر إتقانك لها؟ ما مدى رجاؤك في قبولها؟ إن استشعار المسلم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة يجعله ينشغل بالعبادات من دعاء وذكر وتلاوة للقرآن العظيم. ومن الأخطاء الشائعة إصرار بعض المصلين هداهم الله على عدم إقفال الجوال، أو على الأقل عدم جعله على الصامت. أما إن كان ناسياً فلا حرج أن يتحرك أثناء الصلاة في حدود ما يمكنه من وضع جواله على الصامت، فلا يتركه يصيح بأصوات وأجراس تزعج الإمام والمصلين وتقطع هدوء الصلاة، بل يتحرك ويدخل يده في جيبه ويجعله على الصامت. وأما إن كان معانداً وأصر على عدم إقفال الجوال فتركه، فله أن يتحمل وزر تشويشه على الإمام والمصلين، فضلاً عن قلة الذوق وألا مبالاة بمشاعر المصلين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع للحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعين وجعلنا للمتقين إماما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.
1: نقدم لكم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد أكمله، ولك الثناء أجمله، ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك الجلال أعظمه. يا رب، لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم يا فتاح يا كريم، افتح لنا أبواب فضلك، سهل لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود، يا ذا المن والجود، يا ذا العرش المجيد، نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك على سائر خلقك، نسألك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يرام،
نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأهلا ومرحبا بكم. شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم بيع الاستصناع بأن يبيعه شيئا يصنعه وليس موجودا حال العقد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستصناع هو أن يطلب إنسان من شخص آخر أن يصنع له شيئا على صفة معينة، وهو جائز لأنه من البيع بالصفة ولا جهالة فيه. وعقد الاستصناع على القول الراجح ليس سلما، بل هو عقد مستقل بذاته، لا يشترط فيه قبض الثمن عند العقد، بل يجوز أن يكون الثمن فيه مؤجلا. ومن أمثلة عقد الاستصناع أن يأتي إنسان إلى نجار أو حداد أو نحوه فيقول له: اصنع لي بابا صفته كذا وكذا. ومن أمثلته أن يأتي إلى خياط مثلا ويقول له: فصل لي ثوبا على الصفة الفلانية، ويكون القماش من الخياط. وأما إذا كان القماش من الإنسان نفسه فهذا عقد إجارة، كما لو أتى إلى الخياط بقماش وقال له: فصل لي هذا الثوب على صفة كذا، فهذا عقد إجارة وليس استصناعا. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، كيف يكون التأصيل في طلب العلم بحيث يكون طالب العلم مؤصلا؟
2: العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل العبادات، وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ببيان فضله وشرفه، وأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. والأمة الإسلامية في حاجة، بل في ضرورة، إلى علماء عندهم فقه في دين الله ورسوخ في العلم وسعة اطلاع وحكمة في توجيه عباد الله وفي دعوتهم، لأن بالعلم في دين الله والفقه فيه يعرف العبد كيف يعبد ربه وكيف يسير إلى الله عز وجل في نور العلم. إذا انعقدت غيوم الجهل والفتن، وبه يكون العبد سراجا في أمته، يهديهم الصراط المستقيم ويبين لهم النهج القويم. بالعلم يستنير العبد في حياته وبعد مماته، فالعالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والعالم والفقيه في الدين هو الذي يعلم الأحكام الشرعية ويعمل بمقتضاها، وأما من لا يعمل فهو قارئ وليس بفقيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ وإن بعض طلبة العلم تمضي عليه الأوقات الطويلة بل السنوات، ومع ذلك لا يحصل من العلم ما حصله غيره، ومن ثم يمل وربما ترك طلب العلم. والسبب في ذلك أنه لم يسلك في طلبه للعلم الطريق القويم والمنهج المستقيم الذي سار عليه أهل العلم قبلنا حتى صاروا علماء نفع الله تعالى بهم الأمة. فمن أسباب تحصيل العلم: أولاً إخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله تعالى لصاحبها أن يكون مخلصا لله تعالى في طلبه. فيقصد بطلبه للعلم أولا امتثال أمر الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بالعلم، وثانيا أن يقصد رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله تعالى على بصيرة وعلم، ولأجل أن ينال خشية الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ورابعا أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، فإن شريعة الله تعالى تحفظ بشيئين: الحفظ في الصدور، والكتابة في المسطور. وخامسا أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله لا تتم بدون علم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا من الأسباب أن يبذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فلا بد من العزيمة ومن الصبر والمصابرة والمثابرة لينال أجر الصابرين، ولتكون له العاقبة الحميدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثالثا من الأسباب أن يختار لطلب العلم الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة الفكر ونشاط البدن، وأن يكون فارغا من الشواغل. رابعا من الأسباب البداءة بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة والرفق. وقد قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن الحكمة والرفق في طلب العلم ألا يروم العلم جملة، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الليالي والأيام. خامسا من الأسباب أن يحرص على الحفظ، فإن الحفظ من أعظم طرق تحصيل العلم، وطالب العلم في حاجة إلى حفظ المتون التي يحوز بها الفنون ويضمن بها الوصول، ليكون راسخا متمكنا من العلم سالكا في ذلك ما سلكه من قبله من أهل العلم رحمهم الله. وأما من لم يعتني بحفظ المتون ولم يهتم بها، بل ربما زهد في حفظها فلا يرفع بها رأسا ولا يرى في تركها بأسا، فإن هذا سرعان ما ينسى العلم سريعا، وتمضي عليه الأوقات ولم يحصل شيئا، كما قيل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. واعلم أن حفظ المتون له فوائد كثيرة، فمن فوائده أولا أنه الذخر النافع والخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها في أي وقت شاء، فيستحضر المسائل والعلوم بيسر وسهولة. وثانيا

في معرفتها، والحفظ له أسباب تعين عليه، فمن أهمها أولاً إخلاص النية لله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ومن أسباب الحفظ تقوى الله تعالى، فإنها سبب لزيادة العلم والفهم والحفظ. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومنها أيضا أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يعينه على ما أراد من الحفظ، وأن يستعين بالله تعالى على ذلك. ومن أسباب الحفظ أن يتعاهد ما حفظه، إما مع نفسه بأن يكرر ما حفظ، أو مع غيره بأن يختار من إخوانه من يستذكر معه المحفوظات، بحيث يكون معينا له على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وليحرص عند حفظ متن أو مختصر في فن من الفنون أن يكون هذا المختصر معتمدا عند أهل الفن، وأن يكون محررا، وأن يكون مخدوما بالشروح والحواشي ليرجع إليها عند الإشكال. ومن أسباب تحصيل العلم الحرص على القواعد والضوابط والأصول، لأن دقيق المسائل وفروعها وتفاصيلها لا حصر لها. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. فمعرفة القواعد والأصول لها فوائد عظيمة، منها أنها تجمع منثور المسائل في سلك واحد وتقيد الشوارد، ومنها سهولة حفظ الفروع بحيث يستغني بهذه القواعد والأصول عن حفظ جزئيات المسائل وفروعها. ومن فوائدها أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، بحيث يكون كلامه مضطردا لا تناقض فيه. ومن فوائدها أيضا أنها تربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يعين على حفظ المسائل. ومن فوائد معرفة القواعد والأصول أنها تنمي الملكة الفقهية، فيعرف حقائق الفقه ومداركه ومآخذه، ويتمهر في فهمه وفي استحضاره. ومن فوائدها أنها تعين على معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بالنوازل الفقهية، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل. ومن أسباب تحصيل العلم أن يحرص طالب العلم على المذاكرة والضبط، إما مع نفسه وإما مع غيره. ومنها أيضا أن يحرص على السؤال عما يشكل عليه، فلا يمنعه الحياء من السؤال. ومن أسباب تحصيل العلم أن يقرأ ما ورد في فضل العلم وأهله لتزداد

0: حياته ونشاطه، وليحرص على أن يلازم من زملائه من طلبة العلم من يحثه على العلم ويقوي همته ويساعده على البحث والاطلاع والمناقشة. ومتى أحسن طالب العلم النية وعلم الله تعالى منه صدق الإرادة والقصد وبذل جهده وصبر، فإنه بإذن الله ينال العلم حتى يكون العلم له سرية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم،
1: أجزاكم الله خير يا شيخ، الله يرزقنا وإياكم مستمعي الكرام العلم النافع والعمل الصالح. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الدخان.
1: سورة التكوير هي السورة 81 في ترتيب المصحف من السور المكية القوية في التعبير، فهي غنية بالصور المؤثرة التي تصور حال هذا الكون يوم القيامة، وقد نزلت في مرحلة مبكرة من الوحي، مما يبرز تركيزها على القضايا الكبرى: البعث، الحساب، والنبوة. افتتحت السورة بمجموعة من الظواهر الكونية المذهلة تصف كيف تتغير معالم الكون عند قيام الساعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى غير ذلك من الصور التي تعبر عن نهاية هذا العالم وبداية يوم الحساب. وكل هذه المشاهد تهدف إلى زلزلة القلوب وتنبيه الغافلين وجعل السامع يتأهب لما بعد الموت. ثم تنتقل السورة لتؤكد أن ما يتلى على الناس هو وحي من عند الله تعالى، وأن جبريل عليه السلام هو من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول ليس بمجنون كما زعم أعداؤه. ثم تختم السورة بالتأكيد على أن هذا الكون هو ذكر للعالمين، وأن الهداية لا تكون إلا لمن شاء الله له أن يهتدي، في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.
1: قيام الليل. في هدوء الليل حين يغفو الناس ينهض المؤمن ليرتقي بروحه ويقرب قلبه إلى ربه في صلاة قيام الليل. إنها ساعة سر بين العبد وربه، يسكب فيها الله الطمأنينة في القلب ويزيد الإيمان نورا في الروح، فهي من أعظم علامات الإيمان الصادق، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن فضائل قيام الليل مستمعينا الكرام أنه عبادة خالصة لله ترفع الدرجات وتقرب القلوب منه سبحانه، وهي سبب للسكينة والطمأنينة وتجديد الإيمان، كما أنه تدريب للنفس على الصبر والخشوع وتعويد للقلب على الانشغال بالخير، وهو شعار الصالحين ودأب المتقين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاء في السنة النبوية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى قالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بات لله قائما والناس نيام كان له أجر عظيم. ولتثبيت عادة قيام الليل في حياتنا يمكن البدء بركعتين قبل الفجر، ثم الزيادة تدريجية، وجعل الدعاء للنفس والأهل وللمسلمين عادة دائمة، مع استشعار قرب الله في كل ركعة وسجدة، والحرص على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قيام الليل مستمعينا الكرام عبادة عظيمة، سر بينك وبين الله، تحمل لك نسائمها العليلة الراحة الروحية والبركات الدنيوية والأخروية، فانهض ولو بركعتين، وامنح قلبك فرصة أن يسكب الله فيه رحماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: سوانح تدبرية.
2: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم للناس الغيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة تكون بذلك اللسان الصغير الحجمي الكبير الأثري، وهو أكثر أعضاء الجسم عملا ودأبا، لكنه أقلها نصبا وتعبا، وهو من أصغر الأعضاء حجما لكنه أعظمها خطرا وأشرا. هو من تخاطبه الجوارح كلها عند كل صباح وتسأله أن يتقي الله تعالى فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، أي تنزل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. ولا يغتب بعضكم بعضا. يتساءل بعضهم: ألهذا الحد يبلغ خطر اللسان؟ نجيبه: وأخطر من ذلك قد بلغ. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. واللسان ليس إلا عضو نحن من نتحكم به ونحركه ونوجهه إلى الخير أو الشر، فليس اللسان شر كله، بل به يدعى الله جل وعلا، وبه يقرأ القرآن الكريم، وبه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبه تقام شعائر الدين، وبه يقال الصدق وينصر الحق ويخذل الباطل، فإن لم يكن شيء من ذلك فالصمت أولى بصاحبه. ولا يغتب بعضكم بعضا. لقد وصف القرآن الكريم الغيبة وصفا بشعا وجعلها جريمة مقيتة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا لله، ما أعظمه من تشبيه وأقبحه من فعل. وفي الآية إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ودمه، لأن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء كما يتألم جسده إذا قطع لحمه، والعرض أشرف من اللحم. ولهذه الآية وغيرها عده أهل العلم من الكبائر التي لا تكفرها إلا التوبة النصوح. ولا يغتب بعضكم بعضا. المغتاب كان أخوه مستورا فعرى بلسانه سوءته، وكان أخوه ممدوحا بين الناس فحملهم بكلماته على ذمه وعيبه. لقد جرأ الناس على أخيه بالغيبة. إن مقاصد الشريعة الإسلامية الترقي بأخلاق المسلمين وتوثيق روابط المحبة وأواصل الأخوة بينهم، فجاءت النصوص الشرعية محرمة كل ما يفكك هذه الروابط ويوهن هذه الأواصر. ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا سمعت المغتاب يذكر أخاك بالسوء فلا تبتسم في وجهه ولا تفتح له أذنيك، وذكره بتقوى الله ومره بالمعروف وانهه عن المنكر، فإن توقف فبها ونعمة، وإلا فارق مجلسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. وأنت أيها المغتاب لا تستسهل في إثم الغيبة، ولا تستصغر شأنها ولا تحتقرها، فذنبها عظيم وخطرها جسيم، والله جل وعلا يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. اللهم احفظ جوارحنا من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: الواجب على المسلمين جميعا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله في حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله تعالى ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل أحد، وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوق.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق حتى سورة التكاثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. سواكه صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك من شجر الأراك، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. متفق عليه. وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وقبضت روحه عليه الصلاة والسلام والسواك في فمه.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم النماص 90.1، السودة 90.5، تهامة قحطان 97.7، بني عمرو 92، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سورتي غافر وفصلت.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سورتي غافر وفصلت.
1: فتنة المال. المال وسيلة ضرورية للحياة، يعين العبد على تلبية احتياجاته وتحقيق الاستقرار، لكنه قد يتحول إلى فتنة تلهي القلب وتفسد الأخلاق إذا زاد عن حده أو أسيء استخدامه. فتنة المال من أعظم الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تجر إلى الطمع والجشع والانحراف عن القيم الإنسانية والدينية. ولذا يجب على المسلم الفطن أن يدرك وظيفة المال في الإسلام، وأنه وسيلة لتحقيق رضا الرحمن. والمال يمكن أن يستخدم في الخير أو الشر. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهو من الفتن التي يبتلى بها المؤمن، وقليل من الناس من يصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. وقال الإمام أحمد: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. سيسأل العبد عن ماله يوم القيامة ماذا عمل به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. جبلت النفوس على حب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إن فتنة المال من أخطر الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تغري بالانحراف عن الصراط المستقيم. والعلاج يكون بالاعتدال، وتذكير النفس بأن المال زائل، وأن السعادة الحقيقية في رضا الله وليس في كنوز الدنيا. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن: سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الإقراء.
7: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إن الله لغني حميد، غني قد قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. له الغنى التام من جميع الوجوه لكماله وكمال صفاته، فبيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. فربنا غني لذاته، والعبد فقير لذاته، محتاج إلى ربه، لا غنى له عنه طرفة عين. كان يدعو عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن قلبه بيد الغني، لا يملك منه شيئا، وأن الله يصرفه كيف شاء. كان يسأل ربه من فضله لغناه سبحانه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يفعل ذلك لأنه يعلم أن الله هو الغني الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. من عرف غنى الله علم أن الناس مفتقرون إليه في طلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. من عرف غنى الله فلا يزل يمتثل قوله: واسأل الله من فضله، اللهم يا غني أغننا بفضلك عمن سواك.
1: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
2: يقول الحق تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية تصور لنا مشهدا مهيبا يوم عرضت الأمانة على مخلوقات الله العظام السماوات والأرض والجبال فأبين حملها خشية من تبعاتها وإشفاقا من عواقبها، وحملها الإنسان بضعف خلقته وضيق علمه على عظم شأنها، ليرمز الله بذلك إلى أن التكليف بالأمانات وحملها مسؤولية كبرى تتجاوز ظاهر الأعمال إلى مكنون القلوب، وتنظر إلى كل حق على أنه أمانة، وكل واجب على أنه ميثاق. إنها ليست مجرد كلمة تكتب على عقد أو شرط يذكر على ورق، بل ميثاق مع الله قبل كل شيء، قبل أن يكون ميثاقا مع الناس. ميثاق يلزمنا بأن نؤدي الحقوق كما أمر الله، ونحفظ العهود كما عاهدنا، فلا نظلم ولا نخون ولا نضيع حقا ولا نحيد عن طريق العدالة والشريعة مهما كلفنا الأمر. إن ختام هذه السلسلة بآية الأمانة له دلالته، ففيها تذكرة للنفس وتنبيه للقلوب بأن كل عمل نقوم به وكل كلمة نتفوه بها وكل علاقة نعقدها هي محكومة بميزان الحق والصدق والأمانة، ومربوطة برقابة الله جل وعلا قبل رقابة البشر. فلا سعادة ولا صلاح ولا عدل ولا بركة إلا بحمل الأمانات وأدائها على الوجه الذي يرضي الله، والوفاء بكل عهد على الوجه الذي يأمر به، امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فليكن ختام عامنا الهجري بداية عهد متجدد نعاهد الله فيه على أن نحمل الأمانات بصدق، ونحفظ الحقوق بأمانة، فلا تضل لنا قدم، ولا تزيغ لنا نية، ولا تغلبنا شهوة على مصلحة. سائلا الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من الأمناء على الدين والدنيا، ومن المحافظين على كل حق، ومن الساعين بكل جد وإخلاص لإقامة العدالة والأمانة على أنفسنا قبل غيرنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة قدير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النمل.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي آل عمران والنساء.

0: يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي آل عمران والنساء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان، فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف، أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: وقفات مع دعاء الأنبياء.
5: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام:
6: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
5: ومثل ذلك ما حكاه الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه قال:

وهذا يؤكد أن الاعتراف بالذنب وظلم النفس مفتاح لإجابة الدعاء ومغفرة الذنب. قيل إن آدم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب وندم عليه ولام نفسه وسارع إلى التوبة ولم يقنط من رحمة الله، فهذه خمسة. وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب ولم يندم عليه ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى ربه تعالى فقال: ربي بما أغويتني. والنتيجة أنه قنط من رحمة الله، وأن الله سبحانه لم يتب عليه. فما أحرانا أن ننتهج نهج الأنبياء عليهم السلام في دعائهم وصلتهم بربهم تبارك وتعالى، فهم القدوات لنا وخير البشر. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة ترك إسباغ الوضوء والغسل، ومعنى إسباغ الوضوء إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل حقه، بحيث يعم المتوضئ والمغتسل كل عضو بالماء حتى يصل إليه كاملا. وعلى ذلك فإن المتوضئ إذا غسل يديه إلى المرفقين فإنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفقين في الغسل. ومن ذلك أن العلماء جعلوا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأجل أن يعم المتوضئ العضو كاملا. وذلك أن إسباغ الوضوء فيه ما ذكرنا من وجوب إعطاء أعضاء الوضوء أو الغسل حقها كاملة. وبناء على هذا، فلو كان على بعض أعضاء الوضوء أو الغسل شمع أو عجين أو أي شيء له جرم، فالواجب أن يزال حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الموجود على العضو مجرد لون لا جرم له كالحبر ونحوه، فإن ذلك لا يضر، إنما الذي يضر ما كان طبقة مانعة من وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك في الأخطاء، لو غسل الوجه ولم يعمه بالماء كاملا، فإن حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فالواجب أن يعم الماء كل ذلك. ومثل ذلك في الأخطاء عدم تعميم الماء للرجلين، فالواجب تعميمهما بالغسل، بحيث يغسل ظهر القدم وأسفلها إلى الكعبين ويدخل في ذلك الكعبين. وقد روى الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فحذر صلى الله عليه وسلم المتساهل في تعميم قدمه بالماء من النار، وشمل ذلك تعميم القدم سواء من جهة أعلاها أو أسفلها إلى العقب، وهو العظم الذي في مؤخر القدم. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعجل بعض أصحابه في وضوئهم فكانت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، قال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا

الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره

خير ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد